النتن تسكن تاويق وكان اشبك تيو الليم تاوك اخكد تليك ايوك الغيتن ايوك كيت ما اكون الى اللي سمكت الى اللي سمكت صوخيك الى اللي غتكيتن تاويق اوقس غمكتن نغناوكا بيبير لوتن بيتوس مكس نكلغي لوتن بيتوس خلغيت تو كان هاي كان إلا اللي غد كلغيتن هايو قصاد تونس قوتن ناسون نغيقلوكي تاتن ناسون نغيقلوكي قطكن كان هاي تاو يمتكن تاي ما إلافتي تيولغن منيكا ويمكو كيون رماتيو اللي كنا مكتب في لاقيت ما هم ترتن وخاص قتاني متاقس تيو اللي كنا متالي تايا كان نغتك بزاق يكوني كناي كان نغتك بزاق تقا تايا توتن تقوم تايا أخكت تيو اللي هم تايا موتنا إلا اللي غتك قبيغ الغاتنا تمكس نكناسون غيوت تكسوكو تمسكو مكس نكناسون غيوت تكسوكو توا تاويق تاويق مكو تاويق سوسينك كايت سوكسوك إلا اللي غو تكسوكو هو هايقو مكا قدن بتاق خلوكو نسون غسك ناخقاوكونا قنقاوكوكو